0: كباي كاب سمعونن أبا تولدن أبا فرزقنن قدم سلام طانايب صحكم النابلنا نبنا إلى مما دبفنا ونساق عقركم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إيجد كتات روزالكم زينا فاتيكا نما دبك عنقوة تقرينا إيو بنا صحفر كبم ساقراتنا هقراو تكالاتن قدست مانبر أبا ما بل سالسان خمشنا عمد محدسا قوماتات نايلاتن سرعة التقدر كاتو ديكايد بيتا كريستيان أبي يوكرايين لأخر سالي كان بابا ساتو كوينم كسابع لتران حدن حملة أبتحقر حوريا عودة يكايدو اللو لكا بابا سات بول ريتشارد كالاقر نما بل سالسان خمشنا عمد محدسا قوماتات نايلاتن سرعة التقدر كاتو ديكايد بيتا كريستيان أبا نمتس امبال لأخر سالي كان بابا سات كوينم أبا يوكراين عودة كمز جمارو حبرن كالو اتقان ديتس امبل أبا بردي كيف سنبت على تعصير تشعة حاملة أب مكانة نقدت إنه ناقل سترينجل مريم دبرك أرميلوس كايد مخانو نايك دست منبر بيت صحفة ركب مسحاقراتن هقراو تكالاتن مقلاتن كمالاخت زي أقات أمز أول مس الزقري كدوش يوحنس بولوس داك ماوي أب كل تشعن حدين عمت محرات نابي يوكرينز قبرو حارياوي كور عزوز تتاح حازا كوينو لقى باباسات كالاقر نايك دست منبر أن تحفر ركب مسحاقراتن هقراو تكالاتن مس نايك دست منبر حوريا الأخ أب يوكرين لقى باباسات فيز فالداس كل بوكاس بحبر نبي يوكرين كدم من قالم الات عصر تشدش حملة اب بولاند كتما كراكوفيا كم زعاتون كساب الات سران حدن حملة اب يوكرين كس انحو كم زغونو يحبر نعي قدس ممبران نتحف ركب مساقراتنا حقراو تكالاتن بلوكا من قستي يوكرين اب قدس ممبر اندري يوراش كم اون وكلت منستر قدات وصع يوكرين اكباب لامستقبر اللوم نبتا ابشعن تشعات نميتن اسعان شمانتن حمد محرات تكال تمهرتي سنفلتتن بحلن حبرات هاقرات أبي زرزر كرستات عالم زاسفرا كتما ليفيف كمتاكو عزون زا كتما أبي شحن كلتامتن حمسان شدشتان عمتا محرات بنقص دانيلو زيغاليسيا زي تمسرتاتن بسم ودو ليف كمزي سمايان استفلالي نايزي حالة في تاريخ سنهن تساون بحلاون تسلوات تزلوها كوينا ليفيف أب وان كونات بمتكعة روسيا اون كم اتحاسيتن أب زق عربا اوان أب مو داتا مقابيت كلتشعن سران شدشتان عمتا محرات متكعة خمز وردا ينقر عربي نغوهو لات عصرت شوعة حاملة لكا باباسات غلاغر أب ليفيف ناي لاتن سرعة تتغطر كاتوليكايت بيتا كريستيان لكا باباسات ميتشيسلاو موكريزيك أك أبعو لام ستقبر اللوم أب ممبر لكا باباسات مسزوباون كوماون سب السلطان كمتراخبون أب زركبزي لكا بزي سمعو مدر فتحوي مززام تكونات مالت أبزي كفال أوروبا سلام مبلاس مالت مخوانو أستبخي لوم وسيخوم بيتا كريستيان رساليكان باباسات ليون مبر عصرت ربعتن سعاي حزب يوكراين مسوا تتاتون كم زير السعونة الرقاقزهم نفتحه السلام كنا عقنا تهتكن فتر اللونا كم زبالو زحبر زينا فاتيكان أسعيبو ساعات تشعتن قهون نتام باتي قجتي وطم زسعانو ابتي بيتات صالوت سنة سرعة صالوتن ناي حلنا صالوتن كم تفت زمن ابو ملع يوكراين ابو نفس وكف معالتي ابتا ساعات تي ا ناي حد دقيق ناي حلنا صالوت سكايد كم زخونن الظلم دزي دحري اتي ابلكاتي تلتشعن سران قلتن عمتا محرات زجمرة ملو ورا رسعيبو استبق سكوينو كاب اون دحر دما وقعو خوين يقتل الله بدحريو لكا باباسات غلاقر نابتي بممل لاسن بمرباباوي عقبا بنز دمزقبو أستا سلاسة شحط مهارو زلوو كاتو لكاو منبرت ببي يوكراين مبسحة كايدوم أب اوان مدقعتي نبرتي أبك أربع زركبو كبابتاتون كتقوم رزخلو شو عطة جامفرت مهرتن معقو بتاعتن زد تقالل منبرت ببكم سخونن ولاقوا اتقازر بقطتا انتزي تحاسيه أب تقاو بستفت سما مدقعتي بمبتات قن تسأليو إيو كد مخلطة عمت حدمي سايل ابحدت امائت متروتا ترحيقو بمعلاب حيالو موت اصعبو ايو تماحارون ازمادن زركبوهم استات اربعة ابلات محبر السبك كاتوليكاو منبرت باب ابوان كونات هيواتم سئينام ايام ابو منبرت منبرت باب لكا باباسات بوريس قرزياك كابناي كريخ سرعت ناين تخطر كاتوليكايت بيتا كريستياني يوكراين ناي لكا باباسات كالاقر ناين قاعد حان مطاقكم مدار اسميعام ناي تتكال سنة مهرتن محبرون التبق صوتا تابزاق ربلو اوان اتكونات ابتي منبرت بابون بتحيو على بيلوم نقول عتزد قف مرة بعد زكايد الخوينو زد ما أبي وقت تمبر تباب زدوها حدا خوينو يقتل على أبلات اللي أخي بعطي كان مستم أترك بزحبرو كم تزراربون بزعبات مكروتاتهم كابتن مدب هنت أتنايتي مبر تباب تكتاتل الناتي ماريا راديست مغلطي كم توها بومن لكي بابسات قد زياك أون بوغنهم أبي زسم عوق عال كل سب حاجزن رقفن أبي ما حبتوها فيرو على تمحارو نخلو تاقل قلت تقال كبل زي النتعاصل ملو أهد تمرت أون كم زوا حظم يستبهلو قلت عصر تسوعة حملة مشت أب ريفنة أب زركة ببيتا كريستيان كدوش عن سبالوس داقماوي حتير مبتح زكايدو لك باباسات غالاقر نبتي أب كيف نبزركة بحاري ممبرا ببسنة تقو حيزم أب أدما بسنعي غريخ سرعة يتغطر كاتوليكاية بيتا كريستيان أب كيف حاليشن لك باباسات زفياتو سلاف شفتوك كم تراغبو الوخ زينا فاتيكان باليا لونغا عبيرو
1: تعودتي شلمات نوبلن ناوغراويان ليكاونتن ساينتيستن مرحت هايمانوتن كموون نبر مرحت هاقراتن منقستاتن أبرومات أكيبوم أبوان سبسرحو أستوعلون نيكولاس أواسوارن اتكينو مفتحن سلام نمسفانن سعلمن أيروم أواج فرريموم زي حباراوز أوعيد بسنك نيكولاس أواسوارن سبسرحو أستوعلون زقاتو مزلو عبيت بالدواتات نمبدا داقمايز تحدسي أهوغراو متحببار كهلو زيسوع إيو إتي عبي تاريخاو تحستو زلوو أبوان سب سرحا استوعلون نيكلوساون بعلاو من كسك عزلوو ماسوارن حدستي ديجيتالاوي سرعاتاتن كموون النام عبلو زمسونا ديجيتال لمعات موديلاتن إتكن مفتاحن سلام نمسفانن زعلمي نايروما واج حاموس إلات عصر تشدش تحاملي أبروما تفرريمو زيف سامي زينتي اب قداي سب سرعه استوعلون نيكلاس او كيناتن كزيت زقنيه على ما هو على تعوت شلمات نوبل مزازمي ايو اتيل على كل التميت زقونو على ما هو تفلات نزل لهم سباتن وكلتي عبيت اغراويان تكالات مرمر سلامن سب سرعه استوعلون زساتفو على بنايري سليكانو باسات ليون مبل عصر تو اربعته قروم سبا ونزل استعواديت ملخت استدرخه ايو زا عواديت ملغتي عب زمن سب سرعه استوعلون كبروه الدسب نمكل خالز علمت اياه كدست من برنت مدب كابلت عصرت اربعة كساب عصرت عمشت حامله عب بورغو سبوه انت عب كاستل غاندل فوقت انقدو انكلا حاموس علت عصرت شدشت حامله دما عب بيت صحفت كنتيبا روما بخبز بلسنا سرعات تزازيمو اتي ناينقو مدب بناي روما كنتيبا روبرتو غوالتيري ناينقو عبدحن مصعكم سلامتا يجميرو كسيلو بروفيسر دانيل هولز كان منبر طباب شيكاغو اتي حماق زينا حجي زلنا اللؤوان قدم حجي ترايو زي فلت حادقن يأوان مخانو ايو اتي صبوغ زينا قن كاب نيكلس اوا اسوارن كاب سب سرحو استوعلون نرسينا زيادة دحنت نمسفان كن قبروم انخيل بوزحات نقرات مهلاوهم ايو كبل نيتا ساتفتي الزخاخيرو ناي كتما روما عقابي منبر زخانو كاردينال بالدو رينا زين اي روما اواج ابزوان زي فلوي ترغم كم زلوو غليصوم ازا اواج زي ابزي كلتوف لوت اتاتن عبيت زغاتاتن زرايلو زلووان ايو ماسيو نساتوم دما سب سرحو استوعلون نيكولاس اواج وارن جيوبوليتيكاوي زي مرغغا انقلولاو احغراو متحب بارن كمون دحنت هاجر ابسغات متاون مكل خالن نحات حت كام فرراهن تراين ممركواز غبر فتنان ايوم ايلوم عب تاريخ عب حادة وسان اوان نركب كم زلنا بمتكاس ساينساون تكنولوجياون عبيات عنان تمرتن مكلغالة كبابن كالسا عنصار دخنتن نهنسات سلامن عبي عدلات يهب ايو يخون مبر از عبيات زي كاب سنمكبارن حلافنتن نكبرو الدسب كاب مغبارن زرحاكن تخوينو نعبلالان تنصلون نتفعتن زو علم سارحك خوين يخيل ايو كبلو عطنكي قوم اتلوم زغرب اواج زخونة ماشن زخونة الگوريزم وي زخونة بعلاو من كسق عزلو وسرعات عبتيه اللاو ودزب زمركو سلو والسان والسانيتات كقمت كم زي بلو بنتصوري الزخاخرنا إلوم بزعبا حيوتن موتن سلامن كويناتن كم اوون بزعبا مسعيه زبتاتن زمسو ولدوتاتن زملكتو السانيتات ملو بملو عب تحت حلاف النزلو وسب او قصصر كخونو يقبا إلوم بيتمسا سالي أبا أندريا تشوتشي بزعبا سب أو بالحيز تسمع مرئيتو هيبوم والدساب بحادة شنخ زدنسو سرحات كسرح زخيل كخون انكلو بخالق شنخ دما سب أو بالحي عبي عنوات كسعب كم زخيل قليصوم سب سرحو استوعلون نيكلس او حيلن كابزي فلويات كم زيكونو بمتكاس سب سرحو استوعلون دك سبات نمهناس وين مفراس كدر رخوم يخيل إيو إيلوم كاردينال سيلفانو ماريا توماسين تعواتيت نوبل سلام بروفيسر ماريا ريسان وين بزعباتينا وسخ زخي زلو وددراس وارن عبزي ترايو زي فلت سقعد زلو وان زدلي سنمكبارو ممرحن حيال ملغتي أم حلالي فوم تشلام نوبل فيزيكسن اب منبر طباب كاليفورنيا بروفيسر تيوروتيكاوي فيزيكسن زخونو بروفيسر ديفيد غروس اتي بزعب حدقا نيكوليس او عطوار زلوهم قمقام كابتي قدمي سلاسة عمد زنبرو عزيو زلعلم وخانو قليصوم وعلات كوزسر عطوار الناطفو مخادو من حجي تشعات هاقرات ناي نيكوليس او حيلي واننت كم زلوانن بمقلاس حزنوم قليصوم أما كل زغل تفقد الدماغ واري نازل نازبلو بروفيسر غروس إز بعلم إز سيغاتات زي عبي وطوم ترايزي كوناس برقس عبي ودو كومن دك دو كومن بخميك صلو كم زغل عشيش كبلو كم زي باللوم أغنزيبهم بزعبات أواج كزاربن كلهو وطوم زغربة حسابات قللت مخانومن قديمنا ونز سمعنا يوم مخانومن أسميروملو إتن نيكولاساو أصوار زلوان هجرات سقعت وقئن نيكولاساو وقئن تفعتن زقن نسو بوليسيتات كما عبلا نحطت اون إلوم إتو مابو ترخيبوم زنبر سبات بكالات ريسالي كانوا باساتن ببيت كريستيانن مورالاو سمعيد بزلوهم سباتن تدريقوم كن كساقسو كمز قبوهم قليسوم سبعونتكم ذكرو نتيزة ترفة دماء مرسعو بمبال يتوم تشلامو نوبيل دقيبون بمتنقاق هلو نانان هلو نامسعي ولدوتاتن بنتصور عبحدقا كم زلو قليصوم امباسادر سلام زخونا شارون ستونون كابتوم مدرز اسمعاكو خونان كلوا نتغم خلون نكبر نفس وكف سبن بحبار بمسرح عم ماشينات الناس افهمس كده يتوم نتن ماشينات زي صرحو سبات زر ايوو مرالاو سعروون بمعريوك عبي كمز قباء قليصا كبر ودسب الگوريزم ايكونانون كتبل قليصا
0: نعلاتين سرعة نعيد تقتل كاتوليكايت بيتا كريستيان عب إيروساليم ترى العيل كباباسات باباسو ويليام الشمالي بمسزيانا فاتيكان عبز قبروك على محتت عب معكل عناتات بعشحة تغطسرو عب تيندات زنب رزلو تقماتو قازا زقات ممزلو عميق السبع وكالولاو قليصهم منبر لاتيناوي باتريارك زي إيروساليم عبات تمرتو داقماي بمقفات نهز عانات تمرتو نمحبزلو تسفاد ما يقلحو قازا كما حسب بتي كبلت عصرت تقم دخل التشحن اسران حمشتن عمت محرت اتحيزو اب قبرزو على تقصدو مبال تحلو الا زقن كم حسب اي بقبري ابز حلفت الشعب تعارح ورارات اسرائيل اب ملع مريت فلسطين اي قوارزن بيلعم بزعبا اتي معطاوي كون الناتن اب زقوان زي كابك الدماي قصات مرخب بزحن سرحا قوان تقونه معطق ازاقني قدسل قلو انقبلو يقلحو بمسارات منستر طعنا قازا زي تعقب هزاو تصاب تصاب اتتوقس دوم بالب قبر خبز جمر ابز حالف وتشعة تقارح كل تمينتن سوسان حموشتن هزقانات زر كبوم لعلي حالة شح سبات كم انتقاتلون كالو قوت سلستة شعن اربعة تمينتن سبات دمة كم زق عصالونا كفلت انكالو حبرات هقرات نزي احازات زت امام ايو انكبل اب مجمر تاورح حاملة ابز حتمو تصاب تصاب اصفيرو يركب باباس شمالي معلتاون عبر فليس ديماويان أب غازا كمي مغلزكم مو حجي أب غازا زركبو السبات أب أربعان شعاتن ميتاوي تكفال نايت ماريا تترايت حاز إيروم اللو مخنياتو إسرائيلاويان نتزدرف حمسان سلستن ميتاوي تسلزي تقوطات زروو إيو كموزي تدمع معلقلاق هزبي عزيو العل إيو هنساتا تتراي زيكونس سرعتات ماين إلتريكن حاويسو سمانيا ميتاوي تحت غرزقنا غنا عنيو اللو بزوحات أبيات التمهرت منابر تطببن بريسوم إيو عشحات تقصر سبات أبتين لاتات إيوم زنبرو زلو لومي أقول سبعو حاجز نبقى عزاي بتصح ديو بزعبا سبعو حاجز كنزاربن كلنا مقبي مدحاني تنهي وزاد لخلو مالتنا أي بولك أي أب مونغو مقبن كالو كلنا نهي وزاد لن قال مدحاني تاتنا عبنات نبقى عزاي عطو ألو كلهم زاد ليو مدحاني تاتي عطو مالتكن أي كونن بوصن بزحط راي إيو زعطو نزحالو في حدات عارح نبقى عزاز عطو مقبي بنقادو كاب إسرائيل إي بدحريقو أب وشت غزة دم يشيت. لاتيناو باتريك زي يروساليم كاردينال بير باتيستا بيتسابالا أبو حسنا أب غزة مبزح زكايلو اتي عداغا كابتيك دمي أب بعالي لدت أبس غبرو عدت زحاشك أرب زلوخينو كم زرخبوان أب تغزي اتي مسعوم سلز نباركو غنا أب تندو قوانات زادلي أقوحو أزي وحد مخانو بعيني إري أيو إي دو قوانات كبلن كاللوخو حدوي كلتة أب قوني نحال حدم تدقى هاقفهم زيتة خلو داسات مالتي ايو ازت راي ايو سلازي اتوم دكوانات عبايتي كلو قرب زلوهم ايكونون بزحات غازاو يعني تحر حج سراح يبلوم كما يجيرهم ايوم مقبي كغزو زخلو زلو بزحات تقوط ايروم دموز زرخبو سبعات بفلاي اتوم ابناي منغست فلسطين تكالات زسرحو كفليت يقدسل قلو ابتن ابيات تمرت زركو بممحارانن ابزتفلا لايع منغستاو تكالات زرحو سرحتيناتاتن كساب حج دموزهم يرخبو قلو نجز أرسنا ممحاران اون يخنم بار حجز الله قنزب بموفار نخلو كالك الحجز اللونا قدم حجي مقبي عدالن حقز نيرنا حجي سبات بعلم مقبخ غاز اطرى غنزة بمحبكن حقز النغل إنا نتوم أبك أسر لاتيناوي تسبخة قازة زتا عقبو مؤمنان كومو إنا نغبروم زلونا بمسارت وطن سلام أمريكا حجي أبكالعي معرف كنكوون يقبع زدما حماس وتهدراوي حايلي كوغد داقما هنسات كجمارن داقما هنسات زدل غنزة بمقرابن زبل إيو إزم عرف كالتازي أبي إيو داويلو زلو داق مهنسات مس موقر وتهدرو حيل زتا أساسر إيو موقر وتهدرو حيل مالت إتاق أدام المعرف غنا أي تزازمن حماس كساب حجي أبتزوبا ألو أبتي نبرتق أزازنبرو الكبابي تساتتاز كوزاتر حماس إيو سلزي داق مهنسات كجمر أي كألن إيو بتوساخي كوسخلو زدالي أبي كمزكونتات هس آناتنا ببيت مرتس لزيكادو زقابروو نغر يبلو من داق ماي كتتك أملو إتاق الوي كشييتو زخلو نغرات أبي مأكاب إيو مع عرضهم زحلفو أبزمت زولو ورحي مسكرم جن أبنعي لاتين سرعة تقتلك ومسنع قدس تصدر بيت زركة ببيت مرتي كاتوليكات بيت كريستيان كنكفت تصفع نقبر شح هزعانات كنمزقب تصبيت نقبر بزما قد بزيد حرداجي مزقبرو نقر سئينام أبقودنا عدا تسرح البوخوينام مع عرضهم أي كحلفون إيام كان بحدش تمرتخ جمرو أقداسي إيو ببقروب نتكون عد جسعبو سنبادن رعدن كسقروو كخلو إيام انكبلو كايدوك على محطة يزازمو حدش ما تصنعتي تكال حاليو هزعانات حبرات حقرات كم زغالاتو بسنكي اتي عب معكلاي مبراق زغاتم جيت زاس عبو عالم لخاو قطباو كلولاو كسع موادات عامت كلتشان سران شدشتر عامت محرات لعلي سران سرست مليون توساق قلعو عب عدقا قطباو دخنت كتوامن زدمان عامتات تصنح معبال ندحريت كمالسن زي معرنت كمقان كم زغل يتنقق ناي تكال حاليو هزعانات حبرات حقرات حلافيت فتسامي عقال كاترين راسل ازي بزقات سلامتن سعبينو زغف اكخوون ايو كتبل هز عانات واغانايتي اب معكلاي مبراق ناقرر زغايد زلو قجت يخفلو اللو كابت زوبا ازيوم زرحاقو هز عانات حويسو كتبل تتنقق تحالافيت فتساما اكال نزيز غلط ات تمال عاموس سلواكونات معكلاي مبراق عبل على هز عانات اب كتباو دخاتات ابايت الصدرة بزبل عار استزقرب حدشيز ابتساب بواقعي نمقراب ابزي تخايد عود خونن قالو اتي صاب صاب كابل علي 167 هاغرات تراخ بمردعتا بموساد اب ماكلاي مبراق زكاد زلو وطرن مسوز تعاسر مزنبع مراخبن اب حصانات حساين كملس زيكل صلوا يقتل سر زلو اب موداتا زعمت للاسران 3 مليون توساق حصانات اب كتباو دخنات كودقو كم زقلو يغمت اتي صاب صاب بموساخ واغاتات ماغبن صحاتن كومون مسمع تصاو مصاببو هرمز تعاسر مزبالات حويسو نوسخ زخيت زلو تصابو اتات زمت صفيح قطباو نوصي نتي صدرا بيت كغز وزخول نغرات كما يفقرو كم زلو يكل ازي كنتا تزي ابز دخيا ابايت صدرا زركبو حصانات بزي متن كم زلو ون يبر كم صعبينو دما بقلطف زوسخ وصاتات نبزحات ابايت صدرا مقبن تمرتن كرخبو ويكشفنو زي كلو يغبرو مهلاو حبيرا متوم درو ابدخنات زنبرو حصانات ازي زسمبر كنتا تزي نحصرات يعمق أنا نعدم ملو زز أن نحقد عتكس عبيق أيوبيلع كم زت أنقا أذن تب تب تكال حليو هز عنات حبرات حجرات كلتك خنزو خلو تريوتات يمرمر زدم مع علو تاون كبيدن دخنات زبل كوينو تي علو تاو تريو توساخي أسرت شمونتنات بسالست مليون هز عنات نابكو تباو دخنات كدف زخل مع كلاي كتباوي سن بعد زن تبارق مخانو عمل كيتو تكبير سلي أصعبو زحيلا زنواحن مزنا بعقاتاتن كتب باون نتفطاتن كم زهلو زغمته كوينو اتي كوناتن تقصيلو توساخي 33 نطبي 4 مليون حصانات نابكو تباو دخنت كدف كم زخل غمتات يغبر كم وصيتو دما تكال عليه حصانات حبرات حغراتنا حغراو منغستات لغست منغستاتن اغراويان تكالات قطبان حصانات كابتي زخف اصلواتات نايتي قلبلاو ككراخلو صاوعت بمقراب قدامنت زوحا بمسغمتات حصانات زصغعو اغلغلوتاتن قرب زخ ون وشتاون اهقراون مولا محيال زتقال الكوينو ጥዕና ኣመጋግባ ትምህርትን ሓለዋ ህፃናትን ሓዊሱ ንህፃናት ምልከት ዝውውር ገንዘብ ሓዊሱ ስርዓታት ማሕበራዊ ሓለዋ ምዕባይን ምቕፃልን ቅድሚ ድጎማታት ምእላይ ቀፃልነት ደገፍ ምርግጋፅ ከምኡውን ህፃናትን ኣባይቲ ስድራን ብዘይ ምቁራፅ ተበፃሕነት ብተመጣጣኒ ዋጋ ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን ቀረብን ምምችቻእ እንኮላይ ምዝቕባበ ዝውስኽ ዝተሓተ ወፃኢታት ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ውሽጣዊ ወፍሪ ንምሕላው ቁጠባዊ ምስፋሕ መንግስትን ህዝባዊ ወፃኢታት ዝውስኸሉ ወይ ፆር ቀረፅ ዝንከየሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ምርግጋፅ እንኮላይ ኣገልግሎት ዕዳ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ማሕበራዊ ዕቁባን ካብ ወፃኢታት ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ ቦታታት ናይ ዕዳ ኣገልግሎት ደው ምባል ወይ ዕዳ ዳግመ ምውዳብ ከምኡውን ቅልጡፍን ሰፊሕ ንደገፍ ንምሃብ ዘኽእል ነቲ ኣብ ልዕሊ ህልውን መፃእን ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ንምቅላል ኣብ እዋን ቁጠባዊ ራዕዲ እንኮላይ ብዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ኣብ ቆልዑ ዘተኮረ ናይ ምድላዊ ስርዓት ምፍጣርን ምትግባርን ዘለዎ ኣገዳስነት የስተብህል ራስል እዚ ቅልውላው ንህወትን መፃ ዕድልን ህፃናት ኣብ ሓደጋ የእትዎ ኣሎ ዓለም ብቕልጡፍ ስጉምቲ ክትወስድ እንተዘይክኢላ ውህደት ሳዕቤናት ግጭት ቁጠባዊ ዘይመረግጋእን ምውሳኽ ወፃኢታትን ንሚልዮናት ህፃናት ናብዚ ዓመቐ ድኽነት ክደፍኦም እዩ ብሓፂሩ ብፃዕሪ ዝረኸብናዮ ልምዓቶም መኽሰብ ሓደሽ ክብል ክንርኢ ንኽእል ኢና ትብል
2: ሰላም ወሰናይ እዚ ሬድዮ ቫቲካን ኣብ መደብ መእስያትኩም ዘለኹም ብክርስቶስ ኣሕዋት ናሓትን እምበር ሎማዓንቲ ሳልሳይ ክፋል ብዛዕባ ክርስትያናዊ መንነት ዝብል መቐፀልታ ክንሪኦ ኢና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳብና እቲ ካብ ኣእምሮኣውን ልባውን ፍልሊ ዘሎ ንፍቅሪ ኣምላኽ ምርዳእን ምንባርን ኣብ ዝብል ብኡ ጀሚርና ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ይብሉ ኣብ መንነትና ውን ብከመይ መንገዲ ክንዓቢ ከም ንኽእል ዝብል ነጥብታት ክንሪኢ ክንፍትና እምበር ኣብቲ ኣእምሮኣዊ ከምኡውን ኣንፃር ልባዊ ዝብል ሓሳባት ምስ ንምልካት ንፍቅሪ ኣምላ ከም ትምህርቲ ጥራይ ማለት ከም ዶክትሪን ራይ ምእማን ኢንተሌክትናትና ጥራይ ምኽዛን ኣንጻር እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ሓቂ ከም ሪያሊቲ ተቐቢልካ ክትነብሮ ዕለት ዕለት ክፋል ሂወትካ ምግባርን እዚ ክልተ ዝተፈላለየ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ካብ እምሩኻ ናብ ልብኻ እንተዳ ዘይወሪዱ እምሩኻ ጥራይ እናግዘፍካ ልብኻ እናንኣስካ ተኸደሉ ልቢ ነቲ ሓቂ ፈፂሙ ከይተረኸቦ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ እናፈለጠ ግናኸ ኣብ ናይ ዘለዓለም ፍርሒ ሕፍረት ናይ ብቕዓት ጭንቀት ማለት ፐርፎርማንስ ኣንዛይቲ ዝብሎ መንፈሳዊ ድኻም ክነብር ይኽእል እዩ። ዘለዓለም የለኹ ትቓል ግን ግዜያዊ እውን ክኸውን ይኽእል። እዚ ድማ ብኣምላኽ ክፍቀር ስለ ዘይፈቐደ እዩ። ንፍቅሪ ኣምላኽ ንኸይጥዕም ሲ ንልቡ ስለ ዝዓፀወ እዩ። ከምቲ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ 4 ፍቅዲ 19 ዝብለና ግን ንሱ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና ውን ነፍቅር ኣለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀረና ኢና ንሕና ነፍቅር። ካብ ፍቅሩ ቀዲሕና ኢና ከዓ ንካልኦት ፍቅሪ ንድገስ ፍቅሪ ኣለዎ። ስለዚ ከምቲ ገሊኦም ዝብልዎ ካብ ኣእምሮና ናብ ልብና ዘሎ ርሕቀት ኣዝዩ ዝነውሐ እዩ፣ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ስለዚ ነዚ ኢና ክነተዓርቕ ዘለና ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝምልካት ኣብኡ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ዝነጥብ እዚ ብሓፈሻ ከምዚ ይብሉ ገለ ካብኦም ክን ክጠቅስ እየ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ እንታይ ይብል? ኣነ ናብ ወፃኢ ማለት ናብ ዓለም ጥምስ ነይረ፣ ንስኻ ግን ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ነርካ ወጎይታ ንዓኻ ክኸውን ኢኻ ፈጢርካ ልበይ ግን ኣባኻ ከይዓረፈ ሰላም ኣይረክብን እናበለ ታፍልእቲ ዝበላ ንምልከት። ካልኣይ ቅዱስ ኤረኔዎስ፣ ቅዱስ ኤረኔዎስ ክብሪ ኣምላኽ ሓደ ሰብ ሙሉእ ዝኾነ ማለት ሙሉእ ዝኾነ ሰብ ይብል፣ ሂወት ደቂ ሰብካ ራእይ ኣምላኽ ይብል። ከምኡ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ ሰብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን እዩ እናበለ ገማ ማለኽቲ ትኾን ይኹም ዝተባሃለ ብወንጌል ከምዚ እናበለ እቲ ልዕልና ክብሪ ሞጎስ እግዚኣብሔር ኣባና ዘሎ ሓሳብ ንድላይ ማዕርክ ንደይ ዓብይን ልዕሉን ምዃኑ ይነግረና። እምበኣር ፍቅራን ኣሕዋት ነቲ ብፅጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ መሰል ውድነት ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዝፈሰሰ ተመርኪስና ኣብ መንነት ክተዓቢ ከም ዘለካ ተዓብይ ከም ዘለኺ ዘርእዩ ምልክታት እንታይ እዮም ኢልና ምስናሓት ትቀዳማይ ገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ካብ ምንፅፃር ካብ ምውድዳ ሓራ ትኸውን ሓራ ኢኻ። ነፍሲ ወከፍና ኣብ መለከታዊ ፅባቐን ሰናይ ተግባራት ኣምላኽ ብፍሉይ ይሳተፍ። እዚ መን ይኹም ዝብሎ ቅዱስ ቶማስ። ካልኣይ ለጋስ ትኸውን። እዞም ቅልውላው መንነት ዘይብሎም ኣመንቲ ኣብ መንነቶም ርግፅነት ኣለዎ። ንግዜኦም፣ ህያቦም፣ ህላዊኦም ኩሉ ነዚ ክህቡ ክልግሱ ኣይፈርሑን እዮም፣ ከገልግሉ ኣይፈርሑን እዮም። ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 18 ኣውን ተመሳሳሊ ሓሳባት ክንምልከት ንኽእል ኢና። ሳልሳይን ኣገዳስን ድማ ፅንዓትን ተስፋ ዘይምቁራፅን ኣብ ግዜ ፀበባ። ቅዱስ ጳውሎስ ተመስገን ምባል ተማሂረ ኢሉ ኣብ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 11 ገዛ ርእስኻ ኣብ ክርስቶስ መሰረት ዝገበርካ ምስ እትኸውን ካብዚ መሰረት እዚ ክንቕንቐካ ዝኽእል የለን። ኣብ ግዜ ሓጎስ ኮነ ኣብ ግዜ ፀበባ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ፀበባ نزي نقر زي نتخونة تعطيتي نخي تساقرو تسقان حيلن كم زلوك أمينكا تنعات في اللوك قرات سنة في اللوك تسفى زي مقرات زي كم زي عمسلة فيرتشوز من فسامي حيلات أبوها خنت أبارا بيخير مهاتو من بقى عرفو قرام بكرسوس حواتن حتن نمن النتنا نتي أب كرسوس خيبني عزلنا من النت مما ليسنا النافلتنا نملو هيواتنا إن النبر لك عمد أبس درابيتك نشتخى خلقها بزعبها درابيتنا أبوها نعبديها بيتسوام وخل دخون أفلو تقابلك نعبا خامس كالكا كن أكو خمانيو حتنا خمانيا نبوها عرختو منيوم نزيوم كسباس النافلتك يا ميخات خير كزارس هون بعبيو النافلتك يا تخير سلازي أب من النتنا نمي بايك هجوزنا زخولوكمون كان زوترم زلنا نقرات بك من فساو الممدات انتا يوم يلنا مسنحة تتقدامي لألتاو مزخخار ويكا لألتاو نتبتم كتستقبلك من النت أنا زتفارك نابلك مزخخار بتقولوا المسوكويتا من رخا مزخا مسو طبق زخانة ركب مفتاري كالعي سيدات كدس قربان مزوتر كدس بقالو سنتيمتر وسنتا يبلون يرون نقزال صح عم لخوان تاكبر عالنا ما عمدتا يبلون يرون نخط لمن ترعي زيكوانك نخط كبال هدي كاختان للخ أكد ميمركا كم بعد بزوق فولتنشين تايب النيرو مع التواب كن مقدس كربان حالة ساعات قزي مستحل في وقت كامري بتغير ريب النيرو سالسا إني باب كدس متحف مكروسا زي مفلات إن قدس متحف زي من باب مكروسا زي مفلات يوب هابو بتكرسيا سلازي قدس متحف كان نبب كن كلالونا من فساونا تنعيو عيزو عايزو حل كهون سلازي يبلو من إن تنعب كلو لو زعت ولو مخنيات نتي من انت عن عزة وهبة نعان عزة وهبة كدس كالو زي من بابنا زون حالة خبتي نزو تروز لنا كنا نبقى نقل علونا مع التاوي قالوا حيزنا كنا عطوه نوز نقل علونا راب عينا مودة أثار ما حبرات حبرات حوات أب حبرات كان بكاب نقل علونا لك عمتي كابتي مقاريا كابتي بيتا توز بقيا عددا توخلان استفل علي شقرات نتخوم كومو خان احنا بيننا أب نتسأل اللو كاب حبرات حوات أب نلحق اللو سيطان غدق عنا كارباهيو كالليليو سلازة أب حبرات حوات أب حبرات محبر كريستيان أب بيتا كريستيان كن هلو أزيو أجد أزيو فكران كرسوس حواتنا حتى نلوم ما أنتم بعرف أبزازي من لنا زمت سمد ما نعمل دعاء كفار بزعبا كرسينا ومن النتنا زري كنا استنتينا يا بيرباركم سسنا
0: أبنات محمد فنوك صابنا الرعاق ببدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት ዕለት 19 ሓምለ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንክረምታዊ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ይርከቡ ብምህላዎም ናይ ሎሚ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ካስትል ጋንዶልፎ ከም ዘካየዱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ሰንበት ዕለት 19 ሓምለ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ትማሊ ቀዳም ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን ማዕርገ ዲቁና ከም ዝሃቡ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት ዕለት 19 ሓምለ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ኣብ ካስትል ጎንዶልፎ ዝርከብ ዓመታዊ ዕርፍቲ ዝገብርሉ ጳጳሳዊ ህንፃ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ምሳሌ ዘራኢ ኣስተንቲኖም ንክርስትያን ምእመናን ቃል ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ልቢ ናይ ምቕያር ሓይሊ ከም ዘለዎ እውን ኣዘኻኺሮም። ምእመናን ከዓ ብወገኖም ኣብዚ ክረምቲ እዚ ጽሞናን ጸሎትን ብዛዕባ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ንምስትንታንን ግዜን ቦታን ክህልዎም ኣተባቢዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ምሳሌ ዘራኢ ዝገልጽ ክፍሊ ወንጌል ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ኣምላኽ ሓይሊ ፍቕሩ ካብ ድኻምና ከም ዝብርትዕ ስለ ዝፈልጥ ዘርኢ ቓሉ ኣብ ልቢ ሰብ ካብ ምዝራቕ ፈጺሙ ኣይስልክን እዩ በሉ። ቅዱስነቶም ነቶም ኣብ መበል 15 ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ ኣብ ካስትል ጎንዶልፎ ንዝተረኽቡ ነጋድያን ኣብ ዝለገሱሎም ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ነቲ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ምሳሌ ዘራእይ ዝጸሓፎ ክፍሊ ወንጌል ብምጥቃስ ኣምላኽ ቃሉ ኣብ ልብና ክዘርእ እንከሎ ልግስን ምትእምማንን ሓይሉን እውን ኣባና ከም ዝዘርእ ወሲኾም ገለጹ። ማእከል ናይዚ ምስጢር እዚ ክርስቶስ ባዕሉ ምዃኑ እውን ወሲኾም ኣመልከቱ። እቲ ምእንቲ ድሕነትና ኢሉ ሂወቱ ኣሕሊፉ ዝሃበ ስጋና ዝለበሰ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦ ባዕሉ ብሞቱ ብዙሕ ፍረ ምእንቲ ኸፍሪ ኣብ ብዘላ ዓለም ዝዘርኦ ዘርኢ እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ቃል ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ባህ ዘብል ልቢ ከም ዝረክብ ኣፍልጦ ሃብሉ። ሓደሓደ እዋን ተሪርን ምላሽ ዘይህብን ሓመድ ወይ ከም እተረግጸ መንገዲ ከውሒ ከም ዝመልኦ መሬት ወይ ኣሻኹ ዘይተቈጥቈጠ ዝመስል ኣቓልቦ ዝሰርቕ ልቢ የጋጥም ከም ዘሎ ገለጹ። ይኹን እምበር ንዅሉ ነገር ክልውጥ ዝኽእል ተኣምራት ፍቕሪ ዝንቀሳቐሰሉን ተቐባልነት ዘለዎም ፈርያምን መሬት ዝገብረሉ እዋን እውን ኣሎ በሉ። ኣስዕብ ኣቢሎም እውን ቅዱስ ኣቦና እግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ድኻምና ዝብርትዕ ሓይሊ ፍቕሩ ከም ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እሞ ቃሉ ካብ ምዝራእ ኣየቋርጽን እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ካብ ጽሑፋት ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ብምጥቃስ ዘርኢ ክበቁለሉ ኣብ ዘይክእል ቦታ ምዝራእ ዘጋጥም ነገራት ኣመልኪቶም ኣስተንተኑ። ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ኣብ ሕርሻ ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ኣምላኽ ግን ኣብቲ ኣኻውሕ ዝመልኦ መሬት እውን እንተኾነ ናብ ፍርያም መሬት ክቕይር ስለ ዝኽእል ብተፈልየ መንገዲ እዩ ዝዓይ ይበሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ኣምላኽ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ ምትእምማን ኣብቲ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዎ ዓሚቕ ፍልጠት ተመርኰሰ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ እዚ ኣምላኽ ንኣና ዘርእዮ ልግሲ ብገርህ ዘይኮነስ ጥበባዊ ተግባር እዩ በሉ። እግዚኣብሔር ሓደ ሓደ እዋን ንሕና ባዕልና ክንፈልጦ ዘይንኽእል ጽቡቕ ነገር ኣብ ውሽጥና ይርእዩ ክብሉ ድማ ኣዘኻኸሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣስዕብ ኣቢሎም ቅዱስ ኣቦና እቲ ንመሬት ልብና ካባና ጸቢቑ ዝፈልጥ ጐይታ ብተኣማንነት ገዛ ርእስና እንተሂብናዮ መዓልቲ መጸ ንሱ ብምትእምማናን መን ክንከውን ከም እንኽእልን ካብ ምእማን ኣየቋርጽን እዩ በሉ። قال أملاق بتحتنان بقلوص أنتن تقبال أنت مسرخبة فرمان فس قدوس كمزة فري رسالي كان باباسات قليزهم نتي قدوس باولوس نابسب قلاتي هذا صحافو ملختي بمزخخار فقري حاقوس سلام تعقستي لوحات حياو النت تأمان النت لكسي رسخا مقتا كبلو دم مازر زيرهم علمنا نزفريتات الزي كتملون بقاو كتلوات انكساب كندي كونيو زدليا زلو دم مابلو رسالي كان باباسات ليون بزعبا زحجي زلو زمن كرمت بمتقاس نخرستيان مؤمنان منفساوي هيوتهم بممعبال نعرفت زخوون قزي بقبو كتك أملو التبابع ووم سلازي بفلاي أبزن ناي كرمت معادتات عرفتي قال أملاخ نمسمعن نمنبابن نمستنتانن بوتان مهاب قرات أنت نقبر بمبال ترقوم زلو ووان صمونان صلوتن ووان كانت تبابع علنا كبلو تلابو كم ززا مسالهم موتنا أكالاتن منفسن كم زحد سومن نخرستيان مؤمنان ونجيل نمسباخ دلواتن أب مسفح منقست أملاخ عبر كتوك قبرو كم زخلومن ناب معالتهاوي هيواتهم نخم اللاسو كم زدالو من دماء قلاتو كبراتن كبران سمعتنا كابز بمقصال ناي إلاتو نباب ونجيل مساستن تنوك على أملاخ بخبور أبانو قصف السحا نقرب لكم
1: حملي عصر تخلط تخلط تشعن عصر شمانتن إذا سنبت زي زا كرامتو زا قيمية زا دمانا تباحي لو زفلت ويك أززر ووني بحاليو حاحدك زي بزي زفلت سنبتي نازكر نازلنا عبد سنبت زغاني علامة حريتي ندليت أملاخم في السامي زبل أرستي مسرد جيرنا نزي سنبت زغن استنتنينا مزمور كريستوس نغوسيو محاريئيو نزرائي زرئي هبو نأخلي نمقبي يبقعو نمسكين كامدرية تنسقو نسلطانو حدا كواعي منزعون نسعاد كانو تحقواسي اززلوم سنبت عرفت سرعي قبار هيوات عمد كرمتي زخفت ايو مسباك هوزكا لمدر وارويكا وابزحكا لبقلا فلق اقزي ابهير ملوء مايا نمدري بصحكايان اوريخايان حبتا خا ابزحكايو فلق اقزي ابهير مايزمال ايو مزمور سلسان حمشتان تشعته قال ونجيل كاب ونجيل ماروكوس كام عراف شدشته كاب شو عطس عصر سلسته يسوس نتوم عصر تخلط ناوو سويعو ببخلط تغيرو كل اخوم جمره قبل على الرخصات منافستي دما سلطان حابوم نما قد دما بطريت راي امبر سانتا خوني انجيرا ويقل قنزب قاب قناوتون كوي مالو أساءن أب أقروم كأتو أمبر كلتا أميش كي حزو أززم كمزد ما بلوم كأبو ساعة توصو أبتي زاعتهمو بيت أمتو أبتي زي تقبلوهم وي زي سبقهم عدي كأبو وزيكم نعاتهم مذكر كحونهم درونا أغاركم نقفو مع التفردي كاب نتعدي اتياس نصدو من قمران كمزغلن بحكي أبلكم اللخو ساتهم دما وسيئهم كلو خط كنصح سبخو سلزي بزحات اغانتي اوصو نوزحات عوما دما زي زيتي ناقو حويوام زلنا يوان ابعدنا اوان كرمتي ايو مدرسة ماي بقمن فيك فيك تان تسلميتو قوتات بقمية تشفينو سماي بسقليم دبنات خدينو زر ايالو اوانيو نزي أبقمة تأتيو لطريانا نزي سنبت سنبت زقيمي سميو كرمتي بفلاي أبها قرسب أب تصفى زساقر كوينو أمبر كبيديو أما فساو هوتنا كنزام دوخلنا أول كاب أملاخ كي تفلينا أب أو ملوء منت جيرنا بتصفى نقعزو اللقوانيو نايلومي نبابا تنترئينا أب حد أزتو كوريوم نسوخاء مسوعتاوي حرية أملاخ إذا خانتي حوارياو تلوكو بيتغرسيانا نناي نفسو كفنا لأخاتو كنكوون زتحارينا لوزم الكتيو حريتنا بعدل ويباقات أمزوخانا نقرأ يكوانا أملاخ دلاي وخينو نفولي عالمان تلوكون زمارسانا إنا بيتغرسيانا زمسرد قراء أوش تحلنانا أتينا فولي حتوتات نرسنا خنحاتتمو ملسخ نهبت دليلنا انتا أيو علامة أملاخ نأي لأخو كخوون حرياني نتزي تحرخو علامة خيب قبو دو أفتصمو ألخو أبولي كيدان أملخ نفولي علامة نسابات أبتنسو زدوليو كعيو كم زحاري بنصر نركب أبراهام كاب عدبو كوزي أبتنصوز هبو عدي كخييت كم زنقرو نركب موسى قواسا خينو أب إمبا خوريب انكرلو أب قبص خيدون هزبو كبارنت كوزقون كلو كونا نغيروا داويت نقوز كاب كلو محواتو زنقاسي كنسو نقوز كخوون مريسوا ساميئل إرمياس كمو خالوات نبيات كلهم أملاخ نفولي نقر كقبرو حريو لإخوام أب نبي هوسى معرف شوعاتي كو عصر تخلطغس عصر تحمشتي زلون تنببنا أملاخ نهوسى إدخا حرستاي كابدوبواو منقس يهودا نسمين أب منقس إسرائيل سميناو كفلي إفرايم إسرائيل ساماريا زول أسماتوني وهابو إيو كيدو أو أب مقد أملاخ كملوسون كنقروم حريوو بتقوان من قس إسرائيل أب كل التتمعيلو نيرو سمينا أو إسرائيل دبوا من قس إسرائيل تبحيلو تخفيلو نيرو هوسى ما نمحرستاي إي نيرو أملاخ جن حريوو نتوب أب سمين زنوبرو نبيات بتقوان أي حريومن نهوسى جن أب سمين كيدو أب أملاخ كملوسو خنقرم ليخوو أب حدس كيدان مريم أد أملاخ كتكون بأملاخ تحريا عصر تخلط حواريا بتسسر حومن من بابر أومن كلو يسو صعبوني قفر سستب أبصحت بالسرات وانجيل من قسيخ قبركم إينا بالحريوة لباولوس أم قدم دماسكوس بدنقت حريوة نشوعة تدياقونات بحوارياتو منفسو أوريدو حريوة نزم أسرد قرنان بقر أملاخ النفس وكمنا خمز حرينا نرئي حريات فترت معاي تأملاخ كنكون زد حرينا إينا حريتنا ندل لاي أملاخ كنا بصح كنا قريو أملاخ كحرينا نكلو أب عقمنا أفلتتنا تميترشيتو أيكونا بعلو بمقدو خمز مرز نرئي نسو زدوليو ندل لايو صن إيلو زي بصح زنا قريو إحنا بتقوم قتل أخات أملاخ كنكون مبصعة أتينا كريستيان مالت ندل لاي أملاخ زل آخ زي بصح مالتيو حريتنا أمبقر مجمريا قدسان كنكون دحريو بتا أملاخ زحرينا سبغتو انجيل مسكرتي خنكونيو كم سباخي أب أملاخ زملس كووم سبات آلوودو إلنا نرقسنا خنحات تصبو أقات عميو ملغت مني يزبز حزن لخو خنبلي قبع أما الغت بقال حسنا بسب إفاسون أملاخ بإيسوس قيرو خم زحرينا ترح أيكونا ززارب أملاخ سلمنتاي كم زحرينا ينقرن يزخاخرن أب قدميو قدوسان من كب زي بلو من منتهن كون قدم مفتار عالم حريننا إفيسون حادي أربعة دي بخل عزر أربع علامات فطرونا دلاي أملاخن مخنيات حريتنا إزئيو زخون وخينو خمت حادي نقزاء رسوط راح زي نبر كال أي مخنيات سلمنتي أملاخكم زي حريننا هنري خلنا نخال قوت أب أملاخكم اللوسو ويكفلتو كن الأخيو إذا خاءت الأكاوي من فسك نعبين مالتيو إذا خلت مخنيات حريتنا بحادي انت قبرنا يوم أبتي مودة أتا مخنيات تفطرو على معنا أبتي أملاخ زد اليوخن بس إحنا خير لأي لمون قيل نتاخل آيتي مخنيات حريتنا بزيادة يتكر كريستوس نتوم زحاريوم نتا علامة أملاخ زحاريوم أو هوتوم بزيادة كردو إلو نسلست عمت أستمهيروام أمود أتانا تقدامي علامان دلي أملاخن كبصحو لإخوام تلوكوهم كأ أم حبر سبن أب عالمنيو إذي مجمريان الرسوم زعطوو دحار نساتوم نخالوت أب أخم زعطوو غيروام إذي إيو أب كريستوس معباي مالت هيوود كأ بملؤو ناي كريستوس غير كأ نآخا زرأيي نخريستوس كم زرأيي مقبار أب هيوتنا نقدسنا خلبس كنصعر نزئنا قبرنا نخالوتون أب أملاخ تمليسوم قدسنا حق انكلوسوم حقاز نزيز قبر حواريا سباخي مسكاري كنبلو نخيل نزي قدستو لكو قبراوي خنقبرو كنفصمون نآي يتعاملني النبل كنكون يبلنان فقرد في إنا نخالوت كمانا زولو سبات كابتزول لوو أب أملاخ كنزولوس مقباريو كمس أس إيه مقبي يناد أمه مصر خبا أب حواتو أمس يقو زكافلا إحنا أول نزل لنا مس حواتنا تخافي لنا كنك إلا لنا أم مودة أتانو رئيو خرسوس نحواري عراتو نزحابو مدغتي إنا بصحون كلو أم منقو خيدنا قرو ويقوون بزخون مخنيات كيب صحوو خيتر فئلو ممرحيتاتي بوام السو أب كميز بالعالم يلقكم كم زلو مهلت ميشوت طعمي بزتها فلا لي فتنازل لو أمه ترجم تلوكوهم تليمهم أبكالي كي زنبولو إلو مهمرحيه ووم لبسكايو زلوخا هيوت وانو أملاح كم زخوني ترديكا كم تأملاح زدوليو غير كاختو قعازي قبا تلوكو خرسطوس كعوت زينا آيت راح يتعامل نزبل عالمنا أبحابتن ميشوتن تحيلو أفتوتن دليتن سقان ترح زنبيلو زل العالم كنزن قعيب النام زخوني خبد الله أملاح كين فتصم زعاكتن نحيلي سقا كنبليب النام أما مريح خرسطوس انت صنعنا بو انت تمريحنا ندلاين علامان أملاح كنسعتو عين خلنينا قنو وحديقنا نتبق اللي الكب قعزنا ززنا بلنا انت أتوكرنا تفئنا عينا زحزن بزحات كابانا لبيسنا يزلونا انت ينتو بزي قدس أبتل أكونا أتوكرنا متأمات إنه قعزو زلنا هوات نمن إيو زسعب زلو كنفلت زنقعنا إيو زمسل نترسو زهبنا ممرحن تلو كونان مئزاز أبينا بعلنا زمهزنايو دليتن عالمان إنان فتصم زلنا نتي كم كريسيان كن كتولون كن سعبون زقبقنا حديقنا إنه خدو زلنا تأفئنا عالما مخنيات تفطرونا زنقعنا عالمانا بسنكي قوقوي مقدي بمحازنا تحم مسالة أو هيوتنا أتينا كما يقو عزار لخو مسمن يقو عزار لخو إلنا خنا حسب لو من حتة تعلنا صحاي بريقا تعربنا حان تفريخي قبرنا أب كفاءات قبري تحلنا لو خاص ألمات كوينا نبزحات كابتي كخدووز قبقو مقدي أو سينا أب قوقوين نتفقات زمر ريح أتينا نقو عزو حداتا كنا أب لبنا مواملس نبل شعو أملاخ تمالسني إنابا لخصو عنا نتان تفقات وسطتنا مقدي كاب آمليسو أو أخمال سنائيو حانتس نرقسنا رئينا نخال انبر كفاقات ناس بعلو زارب مسكر لي زيد ليو نتفقات ناتي إلو حيزو زلو عالمنا زنبرو زلو نرئي لنا نحق أملاخ بحق السب كنتكي نتا أملاخ كام مجمر يا زهبنا تزاز تقليمنا كم قدامو تولدنا خب أملاخ وسئنا إنا زلنا لومي زرئيا أعينتي وحيدا نحاكي الزارب ملحسة سأينو بأنصارو نحاكي نصدكي زحازي زفرحلون زسكفلون وانينا زلنا سيطان زتعوتلو بجيقنا تفليتو سبلبو فرحي زميتو زبلون زقبرون طفئي والو لذي أبلبنا تمليسنا أملاخ زحريني نفولوي علامة دلاي كقبر زتحريخو إيا إلنا نن دلاي أملاخ كنقبر كورس فقات نحدث حد خبتي مقابري أب أملاخ كنملس كم حريات أملاخ كنكون زقبرنا خنصح كلنا إيو منصح مالت أمرو خامق إيا رمو دحريقونا أمرو خامس زمسع كايو لو تيمو أحد إيو إذا حدث سبي قبركا من الصح كنقول إن كلنا كاب مسرع كاب مقتال كاب زموت كاب عبيتي لنفسنا زغوط العبيت حتيات زي مقبارت رحمالت أي كونان من البات كاب زي أم زعمو سرو حتيات كتنسح كالليليو اتقاندي كتلقو توزة دلي نهيوتك كاب نقايت عمني كقبر الكات رح كاب مدلاي ناي كالي زي قدسكا مخان أبر إسخات رحمة بكار نزن كالئن ملوات إيو من السح ويمقيار كبهالن كلهم بقر كاب أبر إسخات راح زتو كرهيوت أب أملاخ زتو كرهيوت مقيار إيو كتنسح عن كلخا مسؤوز خييد زي ترف نقرات كتقبرو قدن زخونا نقرات عالو مس أملاخ كتنبر تمرز انتو خينكا أباخا تأبيعو كاب أملاخ فليكوا زلو نقر كتسعرو كتلوتو أبقل أوان سقاي فترة الكايو وزح قزيه زاز أقمنا كنسما مع نفتن إزقن متباريو مولو محداس كا أيام سألنانيو كنسح كلنا أبحادي سيوات كابتزنا بركايو مؤتاويو إزا أرقي حمع لمدنا حدي قيو كبل كاب مفتس أمترح دو مبال أخول أيكونان حدي سمقدي خنفتر علنا نتا أرقي تكيو أبحادي سعمام زوصدنا مقدي كنقاتل لنا أبتزعتنا يا حدسي وات كله زكاء لنا حيلنا عقمنا خنت فعلوا لنا زتحدسي زتنسحه وات كنلبس بدا قمل اخت عملاخ كنبزح كنوفر كلنا زيادة تسقام برخط نركب شعو كم حوارياب أولوس أسادادي زنبري سباخي يخون كم لأخات عملاق متن كل جزية يسوس نحوريات زبلو كن ذكري قبع نأخذكم زقبل نعي قبل أتن عايز قبل دما نتزل آخرني قبله ماتيوس 10-4 لو مين إحنا إنا لأخات عملاق كنكون ببزلنا هي وزت حرينا أمو أبتحت من الأخت عملاق كنا سلام فقري مللينا غيرنا من الأختنا أخنا بصح نفس وكفنا أو قد ما عملاق فليات فترتنا عملاق زمدبون زهابون على ما زلبسنا إنا نفس وكفنا أب أجري حواريات النسعب فليات حريات عملاق نسأم كنا من الأخت عملاق أب كل خنا بصح رايز بالنا سباتنا سلزي أبتلوكو هرستوس ستافي لنا نحواتنا نزخونا سب سناي زينا خنبصح بتن كل صبوق زينا تفيوهم زلو نزي سناي نبسرينا مولومي نزي كنبسر نبقس أملاك أبصغو أسنيو ناتو يقرنا أبانو قسي في الصحة
0: كبراتن كبرانن سماعتنا ازي زينا فاتيكان ايو بصو ابونا كيدانا يعبيو نخلت من سيات تمهارتي زراكنتنا معرقة ديكونا اديبوم ابتعلتتي ابزسمعووك الاملاق ديكونا اباقل قلوت مئتاو تراي زيكونا بقدامنت ام مقدس املاق ناي مئتاو بقعاتي حاتت بدحر ايو نتالوخو كتصمد زكا الكبلو استمهيروم تمال قدام على تعسر تشمون تحملة عبر إساد بارات دبر كردوس ميكايل كرن بصو أبونا كيدانا يعبيو باباس كاتوليكاوي باركنا كرن عبز عرق ومسوات قداسي بزوحات كهانات مؤمنان ولدن فتوتن عبز ترخبلو نخلط تمن سيات تمهارتي دبر مدهاني عالم عبيز راكنا تاسمرا زخونو معارقة دي كنا ألبيسوم زوم معارقة دي كنا تقبلو تمهارتي عبالات سبخا كرن كوينوم تمسغن قبر إيسوس كاب دبر مدهاني عالم حابين منتل بنيام يمانة كاب كمسنا دبر قدوس جيرجيس واسبن سريخ إيوم ابتعلتتي ابز عرقوه مسوات قداسي بصوابونا كيدانا يعبيو ابزلق قسوه سبكت كالاملاق دي كنا اباقل قلوت متاو ترايزي كونا بقدام النت ام مقدس املاق نايم هلاو بقعاتي حتت بدحري ايو نتال اخوه كتصمد زكال نتسيمت دي كنا ابو هداتن قدسنا نزت مسرة تنبر سرح كم زي كنا نمزخخار ايو باو مسرت ام مقدس كازعاتو زي هادر بنصوح ويقبر صدق بلا بنصوح قبريس اني عوزنا بر حق انيا سرح زي سرح سبيو تسيامي اب قدم املاخ نزعاتو مبتعا اب قزي مكراون انتخونا تأمانك خووني يتصوع بزق الوانجيل بقالن بقبرن كنبرن كستمهرن يتصوع كبلو سفي حستن تنوك على املاق اسمعهم بصعناتهم كم زقلتوا نحنا فطورات بحاتيات تسانيسنا ابحاتيات توليدنا ابحاتيات النبر سلزخونا ناملاق زبك عوداسي كبر مسقانا املخو كنقرب عين خلن نتنصح زخونا املاق انتا عينت املخو كنقرب اللو نخل ناملاق صدق ترايوز السمامع نعنا دك سبات قنا كل حاتيات زبلة يسمامعنا كاب كمزز عمسلو فترتنا عملاق زبك عملخو كقرب زخيل ولا حدا كوايل بون انتخونا عملاق بعبيه ياونتو نتون بحاتيات رحوقات زنبرنا بمسك الودو مدهاني عالم يسوس كريستوس كروبات غيرونا بدمو حاسيبو نعاو كم مسواتي كم مسقانا كم وداسي ناب عملاق كنقرب مو عملخو كنفتسم سلطان هابنا زي سلطان زي كهنت تبهله ناي كهنت قدامي درجة خاء دي كنايو سرعات تباهيلو زلو عملخو نقربلو أقبابيو اتعزوز مقلص عملخو عبمسواء زفت سام قداسيو ندي كنناز سيام نابز سرعات كحقز دي كنايو هابو كبلو دما ترقومن عبيت نزم استيرزي عمل كتو كاتسيلوم دما بسونتوم سبات بمعرقة دي كننان كهنت انتقديسوم سرعات عملخو كفت سمو سلطاني وهابوم لوميز سمتزي نزوم دكنا اب تابوت ام مسوا اتيوم بمعارق ناي باباسن كهنن يماناي ايد كوينوم ابا فتساسما ام لخون مسوا تقداسين زخيل سلطانيو كبلو انقلصو بصو ابونا كيدانا اسعيبوم نتي كام مزمور داويت معراف عصر تحموشتا توسدك الاملاق بمستنتان ديكونا مس املاق زقبر ناي اقل قلوتن توفاينتن هيوات مخانو اسمرولو زمانو قدسنا زعاتتو ايو ቅዱስ ነገር ከም ድሑር ነገር ኮይኑ ዝግመተሉ እዩ። ንጹሓንን ቅዱሳንን ኮይና ኣምልኾ ብብቕዓት ንፍጽም ክንከውን ጸልዩልና። ናይ ክርስቲያን ምልክት ነንሕድሕድና ምጽላ እዩ። እዚ ኸዓ ምልክት ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ኸዓ ክርስቶስ እዩ። ነዚ ፍቕሪ በዚ መዓርገ ዲቁና ኣቢሎም ኣብ ክህነት ፍጽምና ክህብዎ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ብማዕርግ ዘገልግሉ ሥልጣን ይለብሱ ኣለዉ እሞ ብጸሎት ነሰኒ እዮም። ሲመተ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ይግበረሎም ክብሉ ድማ ሰናይ ምንዮቶም ገለጹሎም። ኣብ መደምደምታ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነ ኣብ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ብጸጋ ክህነትን ዲቁናን ዝለኣኹ የድልዩና እዮም ድሕር ቢሎም፣ ስለዚ ኸዓ በዚ ሲመት እዚ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ይወሃበና ኣሎ። እዚ ብሳላ ናይቶም ቅዱሳን ዝኾኑ ኣቦታትን ኣዴታትን ጸሎትን እምነትን ኣብዚ ኸባቢና እንረኽቦ ዘሎና ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እዩ እሞ ንኣምላኽ ከነመስግን ይግባእ ክብሉ እውን ተላበዉ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነዛ ሰበኻናን ንቤተ ክርስቲያኑን ብዕጽፍን ድርብን ተላእኽቲ ይህበና ብምህላው ከነመስግን ኣሎና። ነቶም ዘወፈይዎም ወለድን ዘዕበይዎም መምሃራንን ብዝገበርዎ ኰስኰሳን ወፈያን ከዓ ነመስግኖም ክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።